تجميلت مقرون ندى سليمان اين ياخد الجيض ذي قروجان وليت فكان تيكتي وين ثم ذياست اكو ذي زلان يسند نغمة يساند ننجاري فردان غس قولن وذي كينفان ذي روميان نغوي الدجان يوكن ذي قمزروي لاثري خوردي تبان تزمار ثنتيكتيك اكو تيدت ورس زميران غسكن ذي الغرفة كيتشان أمن نغن تمورتيك ذو وغدو ذي شيكي زدغان